والعجل ما قضى صوالح، والعجل ما قضى صوالح، ميزان خفيف مرتب، والراي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب، والكلام لا يكون طايح ماهوش لولاد تنسب.